السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.